یک شپسیارا افت کو خشکارا بی عقم بس که بشتیدا اگر هاتو مجبیر کر دمی ام دست خوابش نکاره کی و مجبیر کر ام توکلا خوب دینا بال رب العالمینی ام میگا به چه بکن پیغمبر خوشتوی فرموده که های گلک یا مازنه و گلک دینی ود گیدن اینما الاعمال بالنیات بله خوب دیم یعنی هر کاری که مروفت کتن اینیتا یسر اینیتا مروفی دمی همی گا وقت دست خوابش کاری که تو برداومه تو عاد بيجي بسم الله بسم الله وبركاته توكلت على الله به فيا خدي تعالى با وقت تبردوم افا افا يوسو رسائن تبنو افا همي قفت دمي تو كاركت كي تو فيت كي رب العالمين وقت تشبير شكر رب العالمين دو بتهار حساب كتن چنك شبير كرن الانسان من النسيان افا يا انسان يشبير كرن هاتي وجا هر تشتكي مروفت كتن بس يخيري بيتن رب العالمين دي هر جلد بيتن وقت هات بيراته تدي بيجي يا ربي افكاري ازت كم لي فكاريك يا يون من كاريك كريت تكاريك دا صابتي تبدو مو هيك بيجي يا ربي افكاري مكري ان يتو من همي غوا بيش بس نبت يا ربي توكل بتا ودا سبيكر نب نوفيتا وجا همي غوا تجارة اسلام درجه نغرت يا بو مروفون كو هم حقت شكاتش بكرن خلاص جبير بك حتى عباداته تشبیر کر او وقت خواهد بیراته یان تو نوستی وقت ترابو یوه همی گوا اسلام درگه بوم رو و باوردار یه وکری

السرق حق مكم كين ودي بري وندين وان كارا افيد كو خودي تعالى يجي راسي تو باش بزانه قدار ما يخوش تبي وبينر ما يسوشاله هر كسي كي خودي تعالى راضي بكتن والبنسي برا فرمانة خودي پیغمبری بشي صلافت خودي سربن چجارا او سرمز او شرمزانا بيتن وهمي قادي بيني او مروفك سركفتية الدنياي والآخرتي و او کسی که بهای الدف مروفا چنکی خودی تعالی بهای دایل اسمانه.

قدرت ما تخش تفي بين ما يسوش ولا أمد بردو من جل بردو البرنامج رنما ومن بحسي عندك يوصايت كن يوصايت سركفتني تبي كسك سركفتي ولا رزت إيكي وبيشي بي ويسر فراز بي خدا نقدر رز بي الدنيا وآخرتي وتشارشو في أنجل بن سيبرا إسلام وبيروزو قد ناخدو بيغمبر صلى الله عليه وسلم جبر هندي ماسترين سركفتن و سفرازيت خالد دو ماهي كدكو ازدي بحجي كم افايا رب العالمين بيشت فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاس هر كسكي اش آگره دوزخي هاتا قرطال کرن و جي قرطال بو و چود بحشت ها افايا دزكفت و سركفتي و بختوريا مازم بو مروفي أبا بيت في هزرية وتقال هزري بيت في باورية وتقال باورية بيت في كار كرنيه

قدرت ميت خوش تفيد برنامه رنامه راديو دهوك وهروسا بينرت مي سوشالي ام الفيري هاد ندو مهيكا بروغرام خوي رنامه كوبابت مال سر ياساي سر كفتني بنو دي شامر وكي سر كفتي بي وسر فراز بي وبرز ورز بي الدنيا واخرته حتى مهم انا يا خودي بابت كدي وبرسكا دي دقل ميوانا كدي صلابت اما دكارو بيششكار صباح عابده قبل كان هر دو هفكارت من كاك هوجر خريد و رجيار امير صديق بمينشات و ولات مكردسان هر آرام و آبادان بيتم.

0: الشهيد محمود غلبيش جدير أبجي قال تابو
1: أم تقريبا دي مويك الخركيري الغرفة تقريبا هندي في دو نيفي دو نيفي خدام تشلو حد بينجيش تك مروف تفاون داستك بيفابون داستك رنيش تيبون يعني جه تفاون محمود خلبيش يبون شعبان ديرش يبون ملازم قادر بون أول جال مبور أو بالزاوي تاي أو بري ما أو البيستو سي بيستو بيش مروف الهيفو إيك أو برنامح كامل أو إعدام بون بس الجلمة واش بين مدام محمود خلبيشي أو وقت دي بيش دي فون تعذيب الصيه وحطه في الشاش تظري أم بينا محكمة أم بينجيش شتين نفر بود قاعة كيفا قرار محكمة دكت ملازم قادر بيدي رميا بالرصاص قال ملازمة كي دي تريج نوفي قلت خدين نظر من إلياس بو شتاكي وصبو أو غيابيا أو ناقر بو رميا محمود خلبيشي رحمتي الشعبان دي رشي يعدام حتى الموت وقت ما قلت وان شهد دام قلت ها تشهدون تجمعون 100 فلس دزون للملا مصطفى هو يتونس بكم انتم تعدمون هي توفد قلت عيش ملا مصطفى يسقط صدام حسين ابا اختنا رحمتي بو نبره من
0: النب ها يا كي محمد خلبيشي
1: محمود خلبيشي شعبان ديرشي
0: محكمه ده
1: محكمه ده بشتي اعدام قرار محكمه ده يعدام حتى الموت هي توفد الشعور ده تعيش مالا مصطفى يسقط صدام أبا بون قوي يقولي بقول نبرة منو نتشم منو منو يشونا برحمة خديم أبا يتوفي تمنبول أبنا عدام درختوني إذا في جبرة شو حكم حطه هاتي نبرة أم تقييم الصد وشاب من يشتى نفر بقول زاوي تيبون زاخو بون البومرني أمي دي بون أم بيفا متبير فهم تقولي وقت أيدي بوفي زح حكم إيش بيستي في رهاتنا حتى جاكنا حص صالية بين صالية شش صالية قربة ملا جنيت رحمة إيش تنظيمات بوه بابي عبوي ملا جنيت دي أو تبلي ذاك هذا اعتراف سنوات ذاك حتى بسيارك ما كنا من وين هذا هم تنظيم قلت أبا ملاك جندي بوجيرو ملايا وخلك ما اعتراف إيمان بمارتين سنة دب نفيش تابو شكل في وسخين تنظيمان عزت هروصة أو تبلي ذاك بس ما بيجي عبد الكريم فرحان حوالي ما بو
0: بس عزت عباني كي
1: بله
0: عزت عبان
1: عزت تبريد كده
0: بله
1: أو براد درخته أو ملاجنيت بس عبد الكريم أو تعذيب ده تمام بو ضربه وقت من التعذيب ده خده زين كات تعذيب شابه بس بيج متى برادين بيج هول مكينة هيش تا زيادة بون أو ضربه سريكت قوي بقون أو تمام بو تعذيب ده اكيد يا ابو خضر خضر السليفاني بو سندي بو تظني او فلاشيوي كات او تمام وقتها كده تعذيب دم از وقت تعذيب دم ضربك وقت مريف قلت من التعذيب بصندوق كيفلا دخل في الفينيت هذا الضرب ده كان 11 13 دانه من نقله كده شكون ده دم ده او جهه ميتشون تظني
0: بله
1: فيجوز بلي انه كنت مونتك ابو هرتي او هردو برادر دم او تعذيبتشون حسیت شوینی مهربی زاویتی خود سیج رامل هفتن دیمایی که صاحب بود اینو داد جواب کدیت قاعده وام نهی چه بچن تعذیب بسیاری سجنو اینو دیم نمایند
0: حکم سرتها دادم کرتی چکو سالار اشاره دادم حکم تا چه بود
1: حکم من ام اندامی لجنه بودیم حکم ما اعدام بود
0: کرتی دو دقیقه بود دیالا
1: اعدام بود بس واسطه این مرز این ها بکرم پشت اعتراف جی مکریم مسیح خواهد متاسین ناخم قرآن افشل سر ماته کرد در اول من اعتراف سر سعدی ابراهیم بکریم
0: باش کرد گل سالار دقیقه دیده همه سالار نیف دقیقه تا بحث محمود جدید کرد خبو منوی صحبت محمود جدید کردی بکه ولو پید وی با مبدری جی بحث کرد با
1: محمود تجدير الحبتي هشتي هاتي أبو غريب بلافوك كتابك دايا باب النظام بو مدير السجنين يابو ينظر تظني السر سجنين مواجهين ما والكين تقلقين من معلومات ورقتين بو ما ظريم جاميرك يقول محمود تجدير منو جاي للسجن متي ما نعرف
0: يعني شناف شورش هات بو سجن أبو غريب
1: شناف شورش أو هات بيتبريدك تسليمي باب النظام أبو غريب كريم هو مدير السجنين
0: خو صدامي جزاني
1: خو صدامي جزاني بيش تيجي صدامي فيجا جل محاولة كن اتصال بيكين إنه بورا ومبلغ ومنصب محمد تيجي حتى دي مايك آخر تشرك نما دستي صدامي ده أبو بيلانا كشنا يدانا
0: بله بابت گله که دریج به تیرو تسل و چاوه تماس کن تو گله بخیر هاتی و سر چاوه دمه و حساب خودش یکی باش و صحت که خوشم داده ده بله گدارم خوشتی بی به چند ماتینه دو مایکا خلقه به جارش برنامه ایش کرد که حتی جارا کدی و میوانه که دیتر حتی ویدیم خاطره خودت گله هم
1: ویدیو گله که بیزی موقع

0: نعمل يدينا خذ ذاي خزنا جلالي جميل بابي بنجن فلج توريني ما لا حاج وشيكريني يا خزنا سوري لقندي تلبسي ما كله راس نريم إبريم ملي بلاني نبخانا بخدي بمالا خوي بشاداشي ملوش اشوه واجري نصبي حتى داني حواري لسلسلي جلالي جميل بابي بنجن فلجي توريني مالا حاجومي اخري نادي وابري افيش عصني حاجوني لمالا زعمي كل عشو شامي وشيري اخري وزنجي وكري امين عدقو حلي ما ديراني حمل عدقو امين اخدي زاني داري بابي بنجن فلجي توريني مالا حاجو دام قول عزمان اشتكاه لقندي تربزني ديراني نمال عدا حلف قريد
1: امين اقو فريدا عزيزا جمالي ربني ذاي بهار ويلو خوي بهار اصال ما كثرات البس بي ماني كالكو عالا مشان ادري كثرات البس بي بسداي لو بهزارا مقو بلكي داوتا بابي فلكي بابي بنجين عزيزي دلي من الزارا ايلو سيروش حسني حاجوش ويشامي نيل مال الرابة تلفون ابدنا شامي بلا شامي بقري بيت مالا ازي حرمنا قضيا ناب جنارا ناب هوقرا من ربني جادي بقرما ناب هبالا لبيشن بختي خده كربابي وثمان شامي هاتم علوي فرسا بابي فلكي بكي لكت نبيش جلالي جميل بابي فلكي هاتم كوشن بيج سواري جيبا سبيبو اشو هير ياشي ايش غاريت قتني جيران كاري ايوا خزالا لهو دلال كبابي فلكي بابي بجين ما كلي تربز بي كاني جلا لبشت بابي فلكي كوش كاشور يهادك شاور تقولي مالا حاجو بربني بلا نبطن
0: امین آدگو حلیما آدگو دیرانی خود زانی زمین آکه زکا خیر و خیر خواد کم واقعا گوده مدانی جواب که بشه نه ملی باش رو گوده زانی خود زانی باش در قامش رو که بال حوزا و نجاره و دبلانی تا بیتنیل بابی بگین بابی فلگی تورینی مال حاجو را چه بکن داری دال چنارا اجام گولی بخن یا بو هربز مارم اگر ما تیرمی و تباقی گلکی لوی زور دشوارم عیفان مدمینی خود زانی جنازی جلالی جمیل بابی بنجین فلکی گلکاتن گوشل گنازی گنازی دار ویدی زانی بقبرستانی بشتا مال عجیدی مال بابی منو بخوارنا مشکو مارا دلنای همارا هوی دلال هوی دلال
2: زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروگ.
0: امان امان امان امان امان محمد سعيد اغاد حلان دي

0: اخو دي طلعت بحالي نلوئي هاي الملوئي تو تو هاي كل محمد سعيد اخو زين اسمي تمالوئي اخ ليلي نفي فرمالي
1: امرياني هاي امرياني تو تو
0: وازی گاد خیر اخو دیران بابا نباران بانا تربان توفان بانا مشبان نموران با والا حد ابراهیم نیبسی شوانی کارانونی برخوالو او او او ای نها علم دو او او ای مخا والا بلانی خودی زانی حد ابراهیم نی مزنی حلبای دی شام با موا والا دای کامل بری گرو کانا مال هبا بابی مل بلغو دی سان البرو دار بلغون جیز غالا با والا دستی بی کو بکی میری خراب سرداری کلم جواب جواب محمد سعید آقای قنچی را جایشون کاری مال آب به مزرگالی به میوان با مال آب لاجود زر مگی مزرگالی درگاه خونه آهلا مالو ده حال ملو بس بس بس بس بس محمد سعيد آغا علي تحال عند خدي طلع تفحالي نلو إيه هاي الملو إيه هلو دما دما دما دما دما دما دما لون ما لو ليلي محمد واقي جمعة موديلو برد كملو ولا يا دير من يدران يا ملي محمد واقي ساري جيبي كي ترفلا وكي ذكوري دلالي دلي من زرقاي اي عجم يا لو كيف ذهبلو خودی کاج کیرا خودی ره محمدی واقعی نباق کرده بالا نام خدا با خود باز کلی چه ویزر گاه خم محمد و مسعود در بدسته خودی پیغمبرا هکت چارا بینی پیجا وسیات ملوی ایل ملوی
1: تو تو تو
0: سوارو هادلو لو لو سوارو انا بابا مالا فرقا فردون بجي لفاقا عزري دام قوسن جيب كونا خدا نلدري جلي قاشا جا دفقر ميني توبا شرقيني شرب نهيلا بخدي زاني بشيني بمبا في عجيلي مالا بابي متجرني اي ولا دربو اي بركالي دان البجن مالا عزادين ومسوط الحوف راما وإي عجيلي مالا فارو خدي زاني خفيت كاخوني بسرقو زكا زندرا سعدا زيدار درجاوا مديش يدكري سري وابد لو بيلا فانا جميلة جدونا نبني حبزة سيرتي وا عجيدي مالا بابي منو يبو جميلة جدو بابي وراك النادي عريسوان

0: فيستينا بوخچايا اوهب باش ترين موبيلياتت بوخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي باباتن رازاندنه و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دن نايو بن صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله أفري صدف
1: سفن أبياني موهيتو بليمو نعنا غاز زلتر طاوة كسر سرهنا
0: سفن أبوبات هتا سر موبيلياتا ايد يبدو موهيكات أفري صدف تني بو صدف يتشنكي بها فركة ات موبيليات الناف مولدا بجورها ديزاين تشهانة و جاكي دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات الأوفيسة جيتت فيت بو همي أوفيسات بردستة تا أوفيستي نبخشا يا اهب باش ترين موبيليات البخشا يتهي دهار الوري تستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات الناف مالي بابات رازاندنه و افانتشتا هما ديكورات چنن ديكورات الناف مالي و دريسنج روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبران دن

0: هاشتهوك راديو هاشتهاش بوينت بينت هاشتهاش بوينت نا
1: هاشتهوك كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.